0: Und jetzt eine weitere Stunde mit der besten Musik bei Freies Bürgerradio.
1: Marzahn am Mikrofon.
2: Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
3: مجلة Marzahn. Minkum wa ilaykum.
1: اخباريج ده مارتانا ده مارتان لپاره.
4: نشریه از مارتان و برای مارتان.
5: Wir haben Kinder und Enkel und für diese möchten wir, dass sie in Liebe aufwachsen und nicht in Hass.
6: ونريد ايضا ان ينشا اطفالنا وصغارنا في مجتمع محب وليس في مجتمع يحتوي على الكراهيه.
7: Die Frau, die ihr gerade gehört habt, ist Bärbel. Sie engagiert sich bei den Omas gegen rechts. Zusammen mit zwei anderen war Bärbel im Dezember zu Besuch bei Radio Connection.
8: المرأة التي استمعتم إليها الآن هي بيربل. إنها تنشط مع مجموعة الجداد ضد اليمين المتطرف برفقة اثنتين من زميلاتها. زارت بيربل راديو كونكشن في شهر ديسمبر الفائت.
7: Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Marzahn am Mikro. Am Mikrofon begrüßen euch Ferdi und Mahmoud auf Deutsch und Arabisch.
8: ومع ذلك أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مارسان على الميكروفون. يرحب بكم فادي ومحمود على الميكروفون باللغة الألمانية والعربية.
7: Für diese Folge haben wir mit Vertreterinnen der Stadtteilgruppe Lichtenberg von Omas gegen Rechts gesprochen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum wir für Marzahn am Mikro mit der Lichtenberger Omas gegen Rechtsgruppe sprechen. Ganz einfach, in Marzahn gibt es bisher keine eigene Gruppe. Das wollen die Frauen, die uns besucht haben, ändern.
8: في هذه الحلقة تحدثنا مع ممثلات مجموعة جداد ضد اليمين في حي ليشتنبرغ. ربما تتساءلون الآن لماذا نتحدث في برنامج مارسان على الميكروفون مع مجموعة جداد ضد اليمين من ليشتنبرغ. الأمر بسيط جدا. لا توجد حاليا مجموعة خاصة في مارسان. النساء اللواتي زرننا يرغبن في تغيير ذلك.
7: Aber kurz, falls ihr sie nicht kennt. Wer sind überhaupt die Omas gegen rechts?
8: ولكن باختصار في حال لم تعرفوا من هن جداد ضد اليمين.
7: Omas gegen rechts ist eine Initiative, die 2017 in Österreich gegründet wurde. 2018 bildete sich in Deutschland ein Ableger. Die Omas gegen rechts setzen sich, wie ihr Name schon verrät, gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Wie sie das tun und ob nur Omas mitmachen dürfen, erfährt ihr in dieser Folge von Marzahn am Mikro.
8: الجداد ضد اليمين هي مبادرة تم تأسيسها عام 2017 في النمسا، وفي عام 2018 تم تشكيل فرع لها في ألمانيا. كما يوحي اسمها، تعمل الجداد ضد اليمين ضد التطرف اليميني والشعبوية اليمينية. كيف يقومنا بذلك؟ وهل يسمح فقط للجداد بالمشاركة؟ ستكتشفون ذلك في الحلقة هذه من برنامج مارسان على الميكروفون.
7: Willkommen. Schön, dass ihr da seid.
9: Ja, hallo Fadi und alle anderen. Schön, dass wir da sein dürfen. Wir bedanken uns für die Einladung.
7: Stellt euch gerne kurz vor und erzählt mal, warum engagiert ihr euch bei den Omas gegen rechts?
8: قدموا أنفسكم باختصار وأخبرونا لماذا اخترتم الانخراط في مجموعة الجداد ضد اليمين.
9: Ja, also ich bin die Ursula. Ich freue mich auch, heute bei euch sein zu können. Ich lebe seit 10 Jahren in Hellersdorf, Berlin-Hellersdorf. Bin an vielen Stellen sozial engagiert.
6: مرحباً، أنا اسمي أوزورا وسعيدة أيضاً بالحضور هنا. أنا متطوعة في العديد من الأماكن المعنية بالشؤون الاجتماعية.
9: Da sich die politische Situation aber so geändert hat.
6: لأن الحياة السياسية أو الوضع السياسي تغير.
9: Hatte ich das Bedürfnis, politisch etwas zu tun.
6: كان علي القيام بشيء ما يتعلق بالسياسة.
9: Und darum bin ich zu den Omas gegen rechts gegangen.
6: ولذلك ذهبت أو انضميت إلى مجموعة جدات ضد اليمين.
9: In der Hoffnung, etwas bewirken zu können.
6: ولدي الأمل أن أستطيع تغيير شيء ما.
10: Hallo, ich bin Frauke. Ich bin seit einem Jahr bei den Omas, und zwar bei den Lichtenberger Omas.
6: مرحبا, اسمي Frauke. أنا منذ عام متطوعة في لدى جدات ضد اليمين، ولكن في منطقة أو في حي ليشتنبرغ في برلين.
10: Ich gehöre zu der Kindergeneration der Eltern, die im Faschismus gelebt haben.
6: وأنا أنتمي إلى مجموعة الأطفال التي عاشت في زمن الفاشية.
10: Und deswegen fühle ich eine große Verantwortung.
6: ولذلك أحس بمسؤولية كبيرة.
10: Dass so etwas nicht mehr passiert.
6: لأجل ألا يحدث ذلك مرة أخرى.
10: Wir müssen hinschauen.
6: يجب أن ننظر.
10: Wir müssen aktiv werden.
6: ويجب أن نكون نشيطين أو نشيطين.
10: Und die AfD erinnert mich sehr.
6: واليمين المتطرف حزب البديل لأجل ألمانيا يذكرني كثيرا.
10: In ihrer Grundhaltung an die deutschen Nationalsozialisten.
6: يذكرني في موقفه الأساسي في النازية الألمانية أو في النازية الوطنية الألمانية.
10: Und deshalb müssen wir sie stoppen.
6: ولذلك يجب أن نوقفهم.
11: Ja, hallo, ich bin Bärbel und ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
6: مرحبا, أنا بيربل وسعيدة جدا بأن أكون هنا.
11: Ja, ich bin auch eine der Omas und ich bin schon einige Jahre dabei und damals gab es noch keine Lichtenberger Gruppe.
6: أنا أيضا لدى مجموعة جدات ضد اليمين وأعمل ومتطوعة في لديهن منذ عدة أعوام حيث لم يكن هناك في السابق مجموعة في حي ليشتنبرغ.
11: Wir hatten wir haben eine große gemeinsame in vielen Stadtbezirken von Berlin Gruppen, aber noch nicht in Lichtenberg.
6: كان لدينا العديد من المجموعات في أحياء مختلفة من برلين، ولكن لم يكن لدينا مجموعة في حي ليشتنبرغ.
11: Und eine unserer Omas, die Marion, ist eine der Gründer-Omas, hatte es auf dem Herzen, in Lichtenberg was zusammenzubringen, ja.
6: وواحدة منا من المؤسسات وتدعى ماريوس كان لديها الفضل أو لها الفضل في تأسيس المجموعة في حي ليشتنبرغ.
11: Ja, und ich will noch einmal sagen, mich das unterstreichen, was meine beiden Omas gesagt haben. Wir wollen wirklich, dass es nicht nochmal passiert, was damals in den vor 100 Jahren passiert ist. Und wir wollen einfach die Menschen dass die Menschen aufwachen.
6: وأيضا أريد أن أكمل ما قالته زميلاتي قبلي. نحن لا نريد أن يتكرر في ألمانيا ما حصل قبل 100 عام، ونريد أن نؤثر إيجابيا ونفعل شيء ضد ذلك.
7: Was Bärbel hier meint mit vor 100 Jahren ist die Zeit des Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus ist eine politische Ideologie, die in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg viele Anhänger gefunden hat.
8: ما تقصد بيربل هنا بقبل 100 عام هو فترة النازية. النازية هي أيديولوجيا سياسية وجدت الكثير من المؤيدين في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى.
7: Die Ideologie der Nazis ist antisemitisch und rassistisch. Sie geht davon aus, dass es verschiedene Menschenrassen gäbe, von denen manche den anderen überlegen wären.
8: أيديولوجية النازيين معادية للسامية والعنصرية، حيث تفترض وجود أعراق بشرية مختلفة يعتقدون أن بعضها متفوق على البعض الآخر.
7: Der wichtigste Vertreter des Nationalsozialismus war Adolf Hitler. Er kam 1933 als Reichskanzler an die Macht und er wandelte das damals demokratische Land in eine Diktatur um. Unter seiner Partei, der NSDAP, wurden Millionen Menschen, vor allem Judinnen und Juden in Deutschland und ganz Europa, verfolgt und getötet.
8: أهم ممثل للنازية كان أدولف هتلر. وصل للسلطة عام 1933 كمستشار للرايخ وحول البلاد الديمقراطية آنذاك إلى ديكتاتورية. تحت حكم حزبه الحزب النازي NSDAP تعرض ملايين الأشخاص وخاصة اليهود للاضطهاد والقتل في ألمانيا وأوروبا بأكملها.
7: Die Herrschaft der NSDAP endete mit dem militärischen Sieg der Alliierten über Nazi Deutschland im Mai 1945.
8: انتهى حكم الحزب النازي بانتصار حلفاء العسكري على ألمانيا النازية في مايو عام 1945.
6: Da Hitler und die NSDAP zunächst durch demokratische Wahlen an die Macht kamen, fürchteten viele, dass so etwas nochmal passieren kann. Deswegen gibt es in Deutschland einige politische Mechanismen, die das verhindern und die Demokratie stärker schützen sollen.
8: نظرا لأن هتلر والحزب النازي NSDAP وصلوا للسلطة في البداية من خلال انتخابات ديمقراطية، يخشى الكثيرون أن يحدث شيء مشابه مرة أخرى. لهذا السبب توجد في ألمانيا آليات سياسية تهدف إلى منع ذلك وتعزيز حماية الديمقراطية.
6: Trotzdem machen sich in den letzten Jahren viele Sorgen, dass der Rechtsruck in Deutschland die Demokratie bedroht. Die Omas gegen rechts wollen das verhindern. Und damit zurück zu unseren Berliner Omas Frauke, Bärbel und Ursula.
8: ومع ذلك يشعر الكثيرون في السنوات الأخيرة بالقلق من أن التحول نحو اليمين في ألمانيا يهدد الديمقراطية. الجدات ضد اليمين يسعين لمنع ذلك. والآن نعود إلى جداتنا البرلينيات فراوكا، بيربل وأرسولا. لماذا بدأتم مجموعة جدات ضد اليمين في حي ليشتنبرغ؟
6: Warum habt ihr eine Omas gegen rechts Gruppe in Lichtenberg gestartet?
11: In Lichtenberg gab es in den 90er Jahren eine große rechte Bewegung.
6: في حي ليشتنبرغ في التسعينات من القرن الماضي كان هناك حركة كبيرة لليمين المتطرف.
11: Darum müssen wir wachsam sein. Wir müssen wachsam sein, dass das nicht wieder so entsteht und wollen uns verbünden mit anderen. Wir wollen uns zusammentun und etwas dagegen unternehmen. Und wir Alten sind noch nicht zu alt dafür.
6: ولأجل ذلك أيضا قررنا أو أردنا أن نعمل ضد ذلك وأردنا أن نكون متصلين بمجموعات أخرى ونحن أيضا الكبار لسنا كبارا كثيرا ونستطيع القيام بذلك.
7: Die Gründerin der Lichtenberger Gruppe Marion hat zunächst mit einer Mahnwache am Bahnhof Lichtenberg angefangen. Sie bekam dabei Unterstützung von Omas aus den westlichen Bezirken.
8: مؤسسة مجموعة ليشتنبرغ ماريون بدأت في البداية بوقفة احتجاجية عند محطة القطار ليشتنبرغ وقد تلقت الدعم من جدات من المناطق الغربية.
6: Irgendwann kam dann Bärbel dazu. Eine richtige Gruppe waren sie aber immer noch nicht. Das änderte sich nach dem Bekanntwerden eines geheimen Treffens zum Thema Remigration durch die Rechercheplattform Korrektiv.
8: في وقت لاحق انضمت بيربل، لكنهم لم يكونوا مجموعة حقيقية بعد. تغير ذلك بعد الكشف عن اجتماع سري حول موضوع إعادة الهجرة من خلال منصة التحقيق الصحفي Korrektiv.
6: Beim geheimen Treffen diskutierten AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer, wie man Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland abschieben könnte. Viele Menschen in Deutschland waren schockiert über die Pläne, die bei dem Treffen besprochen wurden. Tausende gingen Anfang 2024 auf die Straße, um für eine offene Gesellschaft zu demonstrieren.
8: في الاجتماع السري ناقش السياسيون من حزب البديل الألماني AfD والنازيون الجدد ورجال أعمال كيفية ترحيل الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة من ألمانيا. صدم الكثيرون في ألمانيا من الخطط التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع. وفي أوائل عام 2024 خرج الآلاف إلى الشوارع للتظاهر من أجل مجتمع منفتح.
6: Und auch bei Bärbel und Marion meldeten sich plötzlich Frauen, die sich bei den Omas gegen rechts engagieren mussten.
8: وفجأة تواصلت نساء مع بيربل وماريون يرغبن في الانضمام إلى جدات ضد اليمين والمشاركة في نشاطاتها.
11: Ja, und daraufhin hat sich unsere Gruppe richtig gebildet und wir sind eben werden immer mehr, waren dann 10 oder erst 8 und dann 10, 12 Frauen, die sich in Lichtenberg engagiert haben.
6: وبناء على ذلك أيضا بدأ عمل مجموعتنا في حي ليشتنبرغ وأصبحنا دائما أكثر وأكثر، دائما 8 أو 10 أو حتى 12 جدة في حي ليشتنبرغ في برلين.
8: Konnten Sie bitte uns teilen oder erklären, was sind die genauen Ziele von Omas gegen Rechts, um uns besser es zu verstehen und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch؟ هل يمكنكم لو سمحتوا لنا توضيح الأهداف التي تقوم عليها الجداد ضد اليمين.
10: Wir wollen dazu beitragen, die Demokratie zu stärken.
6: نحن نريد المساهمة في تعزيز أو تقوية الديمقراطية في ألمانيا.
10: Wir wollen ein buntes, vielfältiges Deutschland.
6: نحن نريد ألمانيا ملونة ومتنوعة.
10: Und wir wollen auch Gerechtigkeit in der Gesellschaft.
6: ونحن نريد أيضا تحقيق العدالة في المجتمع.
10: Bildungsgerechtigkeit.
6: العدالة في حقوق التعليم.
10: Soziale Gerechtigkeit.
6: العدالة الاجتماعية.
10: Und wir wollen klar machen, dass es nicht darum geht, Flüchtlinge, eingewanderte Menschen gegen ärmere Schichten in Deutschland in Stellung zu bringen, beziehungsweise umgekehrt.
6: ونحن لا نريد أيضا أن يكون أو أن يكون أو أن يسود ذاك التصور أن اللاجئين ضد الفئات الفقيرة في ألمانيا أو عكس ذلك.
10: Wir gehören alle zusammen.
6: نحن ننتمي جميعا.
10: Wir wollen reden.
6: نحن نريد أن نتكلم.
10: Mit allen.
6: نتحاور مع الجميع.
10: Wir wollen streiten im guten Sinn.
6: نريد أن نختلف في المعنى الإيجابي للخلاف.
10: Und nur wo wir auf Menschenfeindlichkeit, auf Rassismus stoßen, brechen wir die Gespräche ab.
6: وعندما نصطدم بالفاشية أو بالعنصرية سنتوقف عن ذلك.
11: Und wir finden, dass jeder Mensch wertvoll ist.
6: ونحن أيضا نعتبر أن الناس جميعا متساوون.
11: Wir haben Kinder und Enkel und für diese möchten wir, dass sie in Liebe aufwachsen und nicht in Hass.
6: ونريد أيضا أن ينشأ أطفالنا وصغارنا في مجتمع محب وليس في مجتمع يحتوي على الكراهية.
8: Es ist wirklich sehr nobel und eine große Ziele. Aber die Frage ist jetzt, was sind die größten Herausforderungen, denen ihr begegnet, wenn ihr euch gegen Rechtsextremismus einsetzt? إنها فعلا أهداف نبيلة وعظيمة. والسؤال الآن, ما هي أكبر التحديات التي تواجهونها أثناء مقاومتكم للتطرف اليميني؟
9: Also für mich ist die größte Herausforderung
6: إن التحدي الأكبر الذي يواجهني
9: in meinen täglichen Aktivitäten
6: في نشاطاتي اليومية
9: mit Menschen konfrontiert zu sein
6: في مقابلة الناس
9: die ganz offen ihren Hass und ihre Vorurteile äußern.
6: مقابلة الناس الذين يصرحون بشكل واضح عن الكراهية وعن أحكامهم المسبقة.
9: Wie kann ich ihnen begegnen?
6: كيف أستطيع مقابلتهم?
9: Damit sie vielleicht in eine andere Richtung denken lernen.
6: لكي يتعلموا أيضا في اتجاه معاكس أو يتعلموا شيء آخر غير ذلك.
9: Ich möchte sie nicht zurückweisen.
6: أنا لا أريد أن أعلمهم.
9: Sondern ich möchte sie auf meine Seite ziehen.
6: إنما أريد أن يكونوا إلى جانبي.
9: Das ist im Moment für mich die größte Herausforderung.
6: وهذا هو التحدي الكبير الذي يواجهني. هي تقول إذن بشكل مختصر أنها تريد أنها لاحظت أنه هناك العديد من الناس الذين ينشطون أو يتكلمون بشكل واضح عن الكراهية. هي لا تريد أبدا خسارة هؤلاء الناس أو تعليمهم من جديد, إنما تريد أن تكسبهم في أن تكسبهم إلى جانبها في أهداف هذه المنظمة, وهي نشر المحبة ومحاربة الكراهية.
10: أنا große Herausforderung ist, dass die Menschen der AfD glauben.
6: التحدي الكبير هو أيضا أن طبعا تقول فراوكي أن التحدي الكبير هو أيضا أن هناك عديد من الناس الذين يصدقون الحزب البديل لأجل ألمانيا هو AfD, وهو الحزب اليمين المتطرف.
10: Sie sind oftmals gar nicht zugänglich für Fakten.
6: هم لا للأسف يعني ليس لديهم دخول أو مدخل إلى الحقيقة.
10: Und sie erkennen nicht, dass die AfD sagt, sie sei die Partei des kleinen Mannes, die ihnen helfen wird.
6: طبعا الأفد يقول أنه يريد أن يساعد الناس الفقيرة أو الفئات الفقيرة في المجتمع.
10: Aber in Wirklichkeit ist die AfD eine ganz unsoziale Partei.
6: في الحقيقة حزب البديل لأجل ألمانيا AfD هو حزب غير اجتماعي أبدا.
10: Die das Leben nicht verbessern wird für diese Leute.
6: ولأجل هؤلاء ولن يقوم هذا الحزب بتحسين الحياة لأجل هذه الفئات.
10: Sondern verschlechtern.
6: إنما سيقوم أيضا إنما سيزيد هذه الحياة سوءا.
10: Sie stimmen immer Gesetzen zu.
6: هم طبعا يوافقون دائما القوانين.
10: Die den Reichen helfen. Sie stimmen Gesetzen zu, die gegen die Menschen sind, die von Sozialhilfe leben, die wenig Einkommen haben, die wenig Rente haben.
6: طبعا الأفد يوافق على القوانين التي تخدم الناس الأغنياء وتضر بالفئات الفقيرة في المجتمع.
10: Und das im Gespräch deutlich zu machen, ist eine große Herausforderung.
6: وإيضاح هذه الكلام أو هذا المضمون للناس هو تحدي كبير بالنسبة لي.
10: Und eine große Herausforderung ist auch,
6: وتحدي آخر بالنسبة لي أيضا,
10: dass die demokratischen Parteien viele Argumente der AfD aufgreifen.
6: أن الأحزاب الديمقراطية الكثير من براهين الأفد أو حجج الأفد يبررون أو يعني بطريقة ما يوافقون.
10: Und wir erwarten von ihnen, dass sie eine andere Position einnehmen.
6: ونحن نتوقع من الأحزاب الديمقراطية أن تأخذ موقف آخر.
7: Aber wie kommen die UMAs gegen rechts überhaupt mit Leuten in Kontakt? Und wie vertreten sie ihre Ziele?
8: لكن كيف تتواصل الجداد ضد اليمين المتطرف مع الناس وكيف يدافعن عن اهدافهن؟
7: Die Lichtenberger Gruppe organisiert immer am letzten Mittwoch im Monat eine Mahnwache vor dem Rathaus Lichtenberg. Die Mahnwache findet vom 14 bis 15 Uhr statt.
8: تقوم مجموعة ليشتنبرغ بتنظيم وقفة احتجاجية دائما في آخر أربعاء من كل شهر أمام مبنى بلدية ليشتنبرغ. تقام الوقفة الاحتجاجية من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 3 بعد الظهر.
7: Außerdem nehmen die UMAs an verschiedenen Veranstaltungen, Festen und Demonstrationen teil.
8: بالإضافة إلى ذلك تشارك الجداد في فعاليات ومهرجانات ومظاهرات مختلفة.
10: Zum Beispiel waren wir im September auf dem Alice Salomon Platz bei dem Fest Schöner Leben ohne Nazis.
6: على سبيل المثال اجتمعنا أيضا في ساحة أليس سالومون في حي مارتسان في ضمن فعالية أو حفل الحياة جميلة بدون اليمين.
10: Und im Gespräch mit Menschen auf diesem Fest.
6: وفي الحديث مع الناس والأشخاص المشاركون في هذه الفعالية أو في هذا العيد.
10: Entstand auch die Idee.
6: جئنا أو وجدنا فكرة.
10: Dass wir in Marzahn-Hellersdorf auch so eine Gruppe brauchen.
6: من خلال هذا الاجتماع والحديث مع الناس فكرنا أو جاءت الفكرة أننا أيضا في حي مارتسان هيلرسدورف نحتاج إلى مجموعة يعني مجموعة الجداد ضد اليمين.
7: Die Gruppe organisiert aber nicht nur Infostände und Veranstaltungen, die sich an Erwachsene richten. Die Omas engagieren sich auch für die Kleinsten in der Gesellschaft.
8: لا تقتصر أنشطة المجموعة على تنظيم منصات معلومات وفعاليات موجهة للكبار فقط، بل تنشط الجداد أيضا من أجل أصغر أفراد المجتمع.
11: Wir machen Leseaktionen in Bibliotheken oder auch zum Beispiel in dem FEZ, also in diesem Freizeit- und Erholungs-, also in dem Zentrum da bei den, mit den Kindern zusammen, wollen wir auch diese Kinder schon erstmal auf das Buch bringen, aber auf gute Bücher bringen und wirklich mit den Kindern gut in Kontakt kommen. Nicht nur mit größeren, sondern auch mit kleineren Menschen.
6: نحن أيضا نريد أيضا مع الأطفال من خلال طبعا إقامة فعاليات القراءة التي نقيمها بأماكن مختلفة أن نجذب الأطفال إلى الكتب الجيدة، وبالتالي نحن لا نريد فقط العمل مع الكبار بل أيضا مع الأطفال الصغار.
10: Und in den Gruppen, Oma-Gruppen in West-Berlin, gibt es auch eine AG Bildung, die arbeitet in Kitas, liest Kindern vor und geht zu Diskussionen in Schulen.
6: وأيضا في الأحياء الغربية يوجد مجموعة تابعة لجدات ضد اليمين تذهب أو معنية بالذهاب إلى المدارس وإلى دور رياض الأطفال.
10: Es ist so, dass es in West-Berlin viele Oma-Gruppen sind.
6: هو كذلك أنه في غرب برلين يوجد الكثير من المجموعات التابعة لجدات ضد اليمين.
10: Und diese Gruppen sind groß, zum Beispiel Südwest, fast 150 Frauen und Männer.
6: وهذه المجموعات هي مجموعات كبيرة، على سبيل المثال في الجنوب الغربي يوجد مجموعها تتجاوز 150 جدة ضد اليمين.
10: Und deswegen ist es uns wichtig, auch in den Ost-Berliner Stadtteilen präsent zu sein.
6: وذلك كان من المهم لدينا أن نكون نشيطين أو نكون موجودين في الجزء الشرقي من أحياء برلين.
10: Und deswegen haben wir auch so das große Interesse an Marzahn-Hellersdorf und würden wirklich uns sehr freuen.
6: ولذلك لدينا اهتمام كبير في أن نكون موجودين في حي مارتسان-هيلرسدورف وسنكون سعداء.
10: Wenn wir hier Menschen finden würden, die mitmachen und eine solche Gruppe bilden.
6: سنكون سعداء إن كنا إن في حال وجود مجموعة في حي مارتسان هيلرسدورف تستطيع العمل معنا والتطوع في هذا المجال.
7: Warum es heute über 30 Jahre nach dem Mauerfall einen Unterschied gibt in der Beteiligung zwischen Ost- und West-Berlin. Darum geht's nach der Musik.
8: لماذا يوجد اليوم بعد أكثر من 30 عاما على سقوط الجدار فرق في المشاركة بين شرق وغرب برلين؟ هذا ما سنتحدث عنه بعد الموسيقى.

0: جديد للثورة السلمية التي أسقطت جدار برلين.
1: Und ich sehe, dass die Hoffnung enttäuscht wurde.
0: وأرى أن الأمل قد أحبط فعليا.
1: Die Menschen hatten existenzielle Probleme.
0: الناس لديهم مشكلة وجود أو كان لديهم مشكلة وجود.
1: Weil der Kapitalismus ihnen übergestülpt wurde.
0: لأن الرأسمالية قد أجبرتهم على ذلك.
1: Alles richtete sich nach dem Westen.
0: وكل شيء يتجه نحو الغرب.
1: Die neuen Direktoren, höhere Berufe kamen alle aus dem Westen.
0: طبعا كل الأشخاص الذين استلموا مناصب قيادية كانوا في الغرب في غرب ألمانيا.
1: Die ganze Führungsschicht kam aus dem Westen.
0: كل الفئة القيادية أتت من غرب ألمانيا.
1: Und man hat wenig von dem, was in der DDR gut funktioniert hat, übernommen.
0: ولم يتم الأخذ من الأشخاص أو من الأشياء التي تم أو التي كانت موجودة الأشياء الجيدة التي كانت موجودة أو نجحت في شرق ألمانيا.
1: Und deswegen meine ich, haben die Menschen auch Distanz zu dieser Art von Demokratie.
0: وفي رأيي أن الناس كان لديهم مسافة أو ابتعاد عن هذا النوع من الديمقراطية.
2: Es ist interessante Erfahrung und diese Erfahrung kommt von dem Leben selbst und das ist auch eine wichtige Sache. Wie reagieren die Menschen auf eure Protest oder Aktivitäten oder Projekte und gibt es auch Kritik vielleicht oder sogar Bedrohung?
0: من الجيد أيضا والمهم ما تحدثنا عنه كأشخاص مروا في هذه التجربة لكن أريد السؤال ما هي ردة فعل الناس على النشاطات التي تقومون بها وأريد أن أسأل أنه إذا ما كان هناك انتقاد أو حتى أمور تصل إلى التهديدات.
3: Ich bin erst noch ganz neu dabei.
0: أنا طبعا جديدة في مجموعة جداد ضد اليمين.
3: Habe aber die beiden Aktionen in Hohenschönhausen schon mitgemacht.
0: ولكني أيضا قمت بالفعاليتين اللتان كانتا في منطقة هونشونهاوزن وقد قمت بذلك مع الأمهات هناك مع الجدات.
3: Dort habe ich für mein Gefühl die Erfahrung gemacht, dass vielleicht 80% positiv.
0: ومن هنا كان لدي التجربة أو الشعور أنه 80% من الأحداث كانت إيجابية
3: und 20% negativ
0: و20% كانت سلبية
3: bis bedrohlich
0: وحتى أنه مهددة
3: verbale Angriffe
0: وأيضا هجمات لفظية
3: und hier wie mache ich das denn einer ist auch so gekommen Gesten
0: وأيضا مثلا إشارات أو إيحاءات غير محببة من الناس.
3: Und ganz massives Versuchen einzuwirken, uns in Zwang zu nehmen. Es war schon da, ja. Ja, damit muss man rechnen.
0: طبعا والعديد أيضا يحاولون أيضا في إجبارنا وأيضا على وقف الحديث طبعا وهذا شيء متوقع في مجالنا.
3: Ich persönlich habe auch Angst davor.
0: وأنا شخصيا لدي خوف من ذلك.
4: Ja, auf der Straße erleben wir oftmals Desinteresse. Man wechselt vorher die Seite.
0: وعلى الشارع عندما نقابل أشخاص غير مهتمين أو أحداث غير مهتمين نقوم طبعا بتغيير الشارع أو بتغيير المكان الذي نتواجد فيه.
4: Aber auch viel Zuspruch, auch aus Autos heraus, dass gesagt wird, toll.
0: وطبعا نجد أيضا الكثير من المهتمين والمؤيدين مثلا من الشارع أو من خلال السيارات الذين يقولون هذا عمل رائع.
4: Und danke, weiter so.
0: والكثير من الناس أيضا يقولون شكرا أكملوا هذا العمل.
1: Also ich sehe das eher so, dass diejenigen, die eine andere Meinung

0: haben, uns eher vermeiden. Dass sie die Straßenseite wechseln, dass sie nicht ins Gespräch kommen. Aber diejenigen, die unserer Meinung sind, die bestätigen uns. Und das ist sozusagen auch eine Herausforderung. Wir wollen nämlich sprechen, weil wir nicht sagen, alle, die AfD wählen, sind selber Rassisten und Faschisten.
1: طبعاً من الملاحظ أنه عندما يقابلنا أشخاص غير مهتمين يقومون بتغيير طريقهم أو الذهاب إلى طريق ثاني أو إلى طرف آخر ثاني من الشارع والأشخاص الذين المهتمين بما نقوله والذين يؤيدوننا بذلك يمرون ويؤكدون لنا اهتمامهم ويشجعوننا
0: sondern dass sie sich so verhalten, weil sie den Eindruck haben.
1: وأريد القول أن أنا لا أقول أو نحن لا نريد القول أن جميع ناخبي AfD الحزب اليمين أو الحزب المتطرف فاشيين إنما نريد أن يأخذوا أو الانطباع السائد أن يكون كالتالي.
0: Dass die demokratischen Parteien sich nicht genügend sie kümmern.
1: ونقول أن بذلك الانطباع هو أن الأحزاب الديمقراطية لم تهتم كثيرا بهؤلاء الناس.
0: Ich denke, dass der Aufstieg der AfD
1: وأنا شخصيا أجد أو أرى أن صعود الأفد وهو حزب اليمين المتطرف
0: auch ein Versäumnis der demokratischen Politikerinnen und Politiker ist.
1: وهو أيضا بسبب غياب أو فشل السياسيين الديمقراطيين والسياسيات الديمقراطيين.
0: Sie werden sehr oft als Faschisten bezeichnet und in eine Schublade gesteckt.
1: هذه الفئة من الناس دائما ما وصمت بالفاشية وأبعدت.
0: Und es wird zu wenig mit ihnen im guten Sinne gestritten.
1: وطبعا لم يتم الحوار أو حتى الاختلاف في المعنى الجيد مع هؤلاء الناس.
0: Und ich höre auch ab und zu, das sei ein Ostphänomen.
1: وأنا أسمع دائما أن الحزب البديل لأجل ألمانيا هو ظاهرة شرقية.
0: Und das stimmt nicht. Im Westen gibt es genauso Rassisten, Menschenfeinde. Es gab in den 90er Jahren Angriffe auf Häuser, in denen türkische Familien wohnten. Da sind Kinder verbrannt.
1: وأنا أقول أن هذا ليس صحيح تماما لأنه في غرب ألمانيا يوجد أيضا عنصرية يوجد أيضا كراهية على سبيل المثال في التسعينيات القرن الماضي كان يوجد هجمات على السكن الخاص بالعمال الأتراك.
0: Und in den 90er Jahren gab es auch im Westen radikal rechte Jugendliche.
1: وأيضا في التسعينيات من القرن الماضي كان هناك شبان أو يافعين متطرفين.
0: Und ich erwarte, dass auch im Westen die AfD hohe Prozentzahlen in der Bundestagswahl bekommt.
1: وأنا أتوقع أيضا أنه في غرب ألمانيا سيصل أو سيحصل الحزب اليمين لأجل ألمانيا أيضا على أصوات كثيرة في غرب ألمانيا.
0: Und ich habe im Westen türkische Freunde.
1: وأنا لدي في غرب ألمانيا أصدقاء أتراك.
0: Die täglich mit Alltagsrassismus zu tun haben.
1: الذين يعيشون شيء من العنصرية في الحياة اليومية.
2: Was wünscht euch von Zukunft als Oma gegen Recht? ما هو الشيء الذي تتمنوه في المستقبل؟
3: Dass wir es nicht machen müssen.
4: Dass wir uns wieder um unser Seniorendasein kümmern können und nicht auf den Straßen stehen müssen, um gegen und uns Dinge anzuhören, sondern dass wir uns mit unseren Enkeln einfach ins Theater gehen und nicht auf der Straße stehen müssen, um die Leute aufzurütteln.
1: نحن نتمنى طبعا أن نعتني بالسن الخاص بنا وأن نعتني أيضا بعائلاتنا بأحفادنا ولا نتوقف كثيرا ولا نقف كثيرا في الشارع للحديث أو للنقاش مع الناس. نريد أن نعتني نوعا ما بعائلاتنا وبأنفسنا أيضا ولا نفعل ذلك مرة أخرى.
4: Weil es diesen Hass nicht mehr gibt.
1: طبعا نريد أن نتوقف عن فعل هذا لأجل أو بسبب أنه لا يوجد كراهية بعد الآن. يعني أيضا في معنى آخر هي تتمنى أنه أن تختفي الكراهية ليعشنا الجدات حياة طبيعية مع أحفادهن وحياتهن الخاصة.
0: Ja, da möchte ich mich auch gerne anschließen. Aber ich habe auch noch größere Wünsche. Also, dass Deutschland insgesamt wieder mehr demokratische Politiker hat, die dafür einstehen, für demokratische Werte. Und dass wir keine Festung Europa bauen, sondern dass wir die Willkommenskultur retten können und ein friedliches Zusammenleben mit allen, die hierher kommen und uns auch bewusst wird, dass wir ja auch dazu beitragen, Flüchtlinge zu schaffen, durch unsere Umweltpolitik, durch unsere Wirtschaftspolitik in anderen Ländern.
1: طبعا أنا أريد أن أوافق صديقاتي وأريد أيضا أن أكمل أنني أتمنى في ألمانيا أن يكون لدينا سياسيين وسياسة تعمل لأجل ألمانيا، تعمل لأجل المحبة، وتعمل أيضا أن يكون في السياسة الخارجية أيضا أن تسود في ألمانيا سياسة الترحيب، وأيضا أن نساهم من خلال سياستنا خارج ألمانيا بدعم اللاجئين ودعم المناطق أيضا اقتصاديا لأجل أيضا وقف اللجوء على سبيل المثال، وأن نساهم بشكل إيجابي في أوروبا وخارج أوروبا.
0: Und ich wünsche mir, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit alle wissen, wir sind Menschen.
1: وأريد أيضا القول أنه رغم خلافاتنا يجب أن نعلم أننا جميعا ناس، أننا جميعا ننتمي إلى الإنسانية.
0: Und wir müssen miteinander reden.
1: ويجب بكل تأكيد أن نتحدث وأن نتحاور مع بعضنا البعض.
5: Übrigens, falls ihr euch fragt, ob bei den Omas gegen rechts eigentlich auch Opas mitmachen dürfen, das wollten wir natürlich auch wissen.
2: بالمناسبة إذا كنتم تتساءلون عما إذا كان يسمح للأجداد أيضا بالانضمام إلى الجداد ضد اليمين، بالطبع أردنا معرفة ذلك أيضا.
4: Sehr gern können Opas mitmachen. Wir haben auch schon diese Button Opas gegen rechts.
1: بكل تأكيد وبكل سرور يستطيعون المشاركة، ونحن أيضا لدينا مجموعة أو زر اسمه أيضا هنا جداد ضد اليمين، فهذا الزر اسمه أجداد، يعني الرجال الأجداد ضد اليمين المتطرف.
4: Sie müssen nur etwas mutiger werden.
1: ولكن يجب على الرجال أن يكونوا أكثر شجاعة.
3: Wir haben nämlich Opas, die waren mal kurz mit dabei, aber glaube ich, die Übermacht der Frauen, die ist da ein bisschen zu groß. Aber wir haben welche, die wirklich dabei sind.
5: Apropos mitmachen. Wenn ihr bei den Omas gegen rechts mitmachen wollt, dann könnt ihr euch per E-Mail bei Frauke, Bärbel, Ursula und den anderen Omas aus Lichtenberg melden. Stadtteilgruppe-lichtenberg@omasgegenrechts.berlin. Schreiben wir euch natürlich auch auf die Webseite und in die Shownotes.
2: وبالحديث عن المشاركة، إذا كنتم ترغبون في الانضمام إلى جداد ضد اليمين، يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني مع فراوكة، بيربل، أورسولا وباقي الجدات من ليشتنبرغ عبر البريد الإلكتروني التالي: stadtteilgruppe-lichtenberg@omasgegenrechts.berlin. سنكتب لكم ذلك بالطبع أيضا على الموقع الإلكتروني وفي الملاحظات المرفقة بالحلقة.
0: Wir haben auch die in Berlin eine berlinweite Homepage, wo man alle Stadtteilgruppen sieht, und hoffentlich sieht man auch ganz bald eine Stadtteilgruppe Marzahn-Hellersdorf. Da wären wir ganz stolz und würden uns sehr freuen.
1: طبعا في برلين لدينا صفحة عامة تحتوي معظم المجموعات في معظم أحياء المدينة، ونأمل أن يكون لدينا قريبا مجموعة في حي مارتسان هيلرستورف موجودة على هذه الصفحة.
0: Wir richten uns an alle Frauen und auch Frauen mit Einwanderungsgeschichte oder Fluchtgeschichte sind ganz, ganz hoch willkommen bei uns.
1: نحن طبعا نتوجه إلى كل النساء وأيضا النساء من أصول مهاجرة أو النساء اللاجئات، أيضا مرحب بهن من القلب ونقول أهلا وسهلا بهن.
2: Vielen Dank, Bärbel, Ursula und Frauke, für Ihre wertvolle Zeit und dieser sehr wichtige Gespräch mit uns im Radio Connection.
1: شكرا لكنا بيربل فخاوكي أوتسالا على المحادثة وعلى المعلومات الجيدة والقيمة معنا، ونتمنى لكم مساء جيدا.
0: Ja, wir bedanken uns auch sehr herzlich für das Gespräch und auch für eure Zeit. Das war sehr wichtig für uns. Danke.
1: ونحن أيضا نتشكركم على وقتكم وعلى المحادثة الجميلة وشكرا لكم.
5: Zum Schluss haben wir wie immer ein paar Tipps für euch.
2: وفي الختام لدينا كالمعتاد بعض التوصيات لبعض الفعاليات.
5: Unser erstes Angebot richtet sich passend zum Thema der Sendung an SeniorInnen immer Donnerstag von 16 bis 17 Uhr findet im Stadtteilzentrum Mosaik ein Bewegungsangebot für SeniorInnen statt. Hier gibt's Musik, Bewegung und eine Möglichkeit zum Austausch mit anderen. Das Stadtteilzentrum findet ihr am Altlandsberger Platz 2.
2: عرضنا الأول موجه بشكل مناسب لموضوع الحلقة إلى كبار السن. كل يوم خميس من الساعة 4 PM وحتى 5 PM يقام في مركز الأحياء موزاييك نشاط حركي لكبار السن. هنا ستجدون الموسيقى، الحركة وفرصة للتواصل مع الآخرين. يمكنكم العثور على مركز الأحياء في Altlandes Berger Platz 2.
5: Und wir bleiben noch kurz im Stadtteilzentrum Mosaik. Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt's hier eine Technikberatung zu Tablet, Smartphone und Co. Hast du Fragen? Dann komm zum nächsten Termin am Mittwoch, am 5. Februar ab 12 Uhr. Die Beratung ist kostenfrei.
2: Und ich bleibe kurz im Zentrum Mosaik. في كل أول 4 من الشهر يوجد هنا استشارة تقنية تتعلق بالأجهزة اللوحية، تابلت والهواتف الذكية وغيرها. هل لديك أسئلة؟ إذن تعال إلى الموعد القادم يوم 4/5 ابتداء من 2:00 PM والاستشارة مجانية.
5: Habt ihr Lust, euer Deutsch zu verbessern? Oder ihr seid Deutsch-MuttersprachlerInnen und wollt gerne andere beim Deutschlernen unterstützen? Dann kommt mittwochs ins BEN-Büro in der Marzahner Promenade 36 zum Mittwochscafé. Los geht es um 16 Uhr.
2: هل لديكم رغبة لتحسين لغتكم الألمانية؟ أو هل تتحدثون اللغة الألمانية كلغة أم؟ وتريدون مساعدة الآخرين بتعلم اللغة الألمانية؟ إذن تعالوا كل أربعاء إلى مكتب منظمة بين في مرسانا بروموناتي 36 إلى قهوة الأربعاء والتي تبدأ في 4 PM.
5: Das war's für heute mit Marzahn am Mikro. Schön, dass ihr dabei wart. Eine neue Folge gibt's in 2 Wochen. Tschüss.
2: هذا كل شيء لليوم من مرسان على الميكروفون. سعدنا بمتابعتكم والحلقة الجديدة ستكون بعد أسبوعين. إلى اللقاء.